0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: وما بناها
1: والأرض وما طحاها
0: الأرض وما طحاها
1: ونفس وما سواها
0: ونفس وما سواها
1: فألهمها فجورها وتقواها
0: فألهمها فجورها وتقواها
1: قد أفلح من زكاها
0: قد أفلح من زكاها
1: وقد خاب

0: فأشقاها
1: جبريل فأشقاها
0: فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم

0: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
1: إلا ما شاء الله
0: إنه يعلم الجهر وما

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
1: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
0: ألم يجعل كيدهم في تضليل؟
1: ألم يجعل كيدهم في تضليل؟
0: وأرسل عليهم طيرا أبابيل.
1: وأرسل عليهم

0: أنزلناه في ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.
1: ليلة القدر خير من ألف شهر.
0: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: وواد
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد
0: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
1: يقول أهلكت مالا لبدا
0: أيحسب

0: اليتيم
1: فذلك الذي يدع اليتيم
0: فذلك الذي يدع اليتيم
1: ولا يحض على طعام المسكين
0: ولا يحض على طعام المسكين.

0: ويل للمطففين
1: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون
0: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون
1: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.

0: كل معتد أثيم
1: وما نبدل به إلا كل معتد أثيم
0: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون

0: نافسون
1: ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون.

0: أرسل عليهم حافظين
1: وما أرسل عليهم حافظين
0: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون
1: اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون
0: على الأرائك ينظرون
1: على الأرائك ينظرون
0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: إذا جاء نصر الله والفتح
1: إذا جاء نصر الله والفتح
0: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
0: فسبح بحمد ربك واستغفر
1: فسبح بحمد ربك واستغفر
0: إنه كان توابا
1: إنه كان توابا.
2: Kemudian kita berlanjut ke soal yang berikutnya, masih dalam pembahasan sama masalah kewanaan. Dari Hamalah Sal Pekebaru, dia bertanya, bagaimana cara seorang wanita mengganti pulsanya jika ia lupa berapa total safa belum ia lakukan? Lalu, apakah fee yang harus dibayar adalah berkali-kali lipat jika belum ganti selama bertahun-tahun? Kemudian, apakah boleh baginya untuk mengganti pulsa yang haruskannya untuk membayar fee-nya, dia mengingat dengan pulsa lebih dahulu? Lalu, pembayaran fee-nya tidak tunda sampai ia mampu

0: الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل أعوذ

0: وطور السينين
1: وطور سينين
0: وهذا البلد الأمين
1: وهذا البلد الأمين
0: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
1: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
0: ثم رددناه أسفل سافلين
1: ثم رددناه أسفل سافلين
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
0: فما يكذبك بعد بالدين
1: فما يكذبك بعد بالدين
0: أليس الله بأحكم الحاكمين
1: أليس الله بأحكم الحاكمين
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: إذا السماء انشقت
1: إذا السماء انشقت
0: وأذنت لربها وحقت
1: وأذنت لربها وحقت
0: وإذا الأرض مدت
1: وإذا الأرض مدت
0: وألقت ما فيها وتخلت
1: وألقت ما فيها وتخلت
0: وأذنت لربها وحقت
1: وأذنت لربها وحقت
0: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.

0: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره
1: وأما من أوتي كتابه وراء

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية

0: وللآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
1: ووجدك عائلا فأغنى

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عما يتساءلون.
0: عما يتساءلون.
1: عن النبأ العظيم.
0: عن النبأ العظيم.
1: الذي هم فيه مختلفون.
0: الذي هم فيه مختلفون.
1: كلا سيعلمون.
0: كلا سيعلمون.
1: ثم كلا سيعلمون.
0: ثم كلا سيعلمون.
1: ألم نجعل الأرض مهادا.
0: ألم نجعل الأرض مهادا.
1: والجبال أوتادا.
0: والجبال أوتادا.
1: وخلقناكم أزواجا.
0: وخلقناكم أزواجا.
1: وجعلنا نومكم سباتا.
0: وجعلنا نومكم سباتا.
1: وجعلنا الليل لباسا.
0: وجعلنا الليل لباسا.

0: ثجاجا
1: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وافتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذا البلد.
1: منحل بهذا البلد.
0: ووالد وما ولد.
1: ووالد وما ولد.
0: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
0: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.
0: يقول أهلكت مالا لبدا.
1: يقول أهلكت مالا لبدا.
0: أيحسب أن لم يره أحد.
1: أيحسب أن لم يره أحد.
0: ألم نجعل له عينين.
1: ألم نجعل له عينين.
0: ولسانه وشفتين.
1: ولسانه وشفتين.
0: وهديناه النجدين.
1: وهديناه النجدين.
0: فلاقتحم العقبة.
1: فلاقتحم العقبة.
0: وما أدراك ما العقبة.
1: وما أدراك ما العقبة.
0: فك رقبة.
1: فك رقبة.
0: أو إطعام في يوم ذي مسغبة.
1: أو إطعام في يوم ذي مسغبة.
0: يتيما ذا مقربة.
1: يتيما ذا مقربة.
0: أو مسكينا ذا مسغبة.
1: أو مسكينا ذا مسغبة.
0: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
1: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا

0: من أصحاب المشأمة
1: عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: والنار

0: فالسابقات سبقا
1: فالسابقات سبقا
0: فالسابقات سبقا
1: فالمدبرات أمرا
0: فالمدبرات أمرا
1: يوم ترجف الراجفة
0: يوم ترجف الراجفة
1: تتبعها الرادفة
0: تتبعها الرادفة
1: قلوب يومئذ واجفة
0: قلوب يومئذ واجفة
1: أبصارها خاشعة
0: أبصارها خاشعة
1: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
0: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
1: فإذا كنا عظاما نخرة
0: فإذا كنا عظاما نخرة
1: قالوا تلك إذا كرة خاسرة
0: قالوا تلك إذا كرة خاسرة

0: الكرة
1: إنما ذكرة
0: فمن جاء ذكرة
1: في صحف مكرمة
0: مرفوعة مطهرة
1: بأيدي سفرة
0: كرام بررة.

0: خلقه
1: من نطفة خلقه فقدره
0: من نطفة خلقه فقدره
1: ثم السبيل يسره
0: ثم السبيل يسره
1: ثم أماته فأقبره
0: ثم أماته فأقبره

الآخرة خير لك من الأولى ولسوف أعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى

0: صدرك
1: ألم نشرح لك صدرك
0: ووضعنا عنك وزرك
1: ووضعنا عنك وزرك
0: الذي أنقض ظهرك
1: الذي أنقض ظهرك
0: ورفعنا لك ذكرك
1: ورفعنا لك ذكرك
0: فإن مع العسر يسرا
1: إن مع العسر يسرا
0: إن مع العسر يسرا
1: إن مع العسر يسرا
0: فإذا فرغت فانصب
1: فإذا فرغت فانصب
0: وإلى ربك فارغب
1: وإلى ربك فارغب.

0: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
1: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
0: كلا إنهم ربهم

0: سُيِّرَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا،

اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.